0: هند رجب رحمة الله عليها،
1: الله يرحمها.
0: وبفضل الفيلم هذا تعرفنا على الحكاية وعرفنا مدى يعني الحزن يعني المأساة هذه المروعة اللي تعرضت لها البنت. فبالنسبة لي يعني كموظفة في على مستوى الإغاثة، يعني بتظن أنه يعني وسائل بديلة كأفلام ممكن تخلي حكايات مثل حكاية هند رحمة الله عليها تستمر وتظل في ذاكرة الناس العامة.
1: تمام. أنا بالنسبة لي هو صوت هند رجب. هذا فيلم، مش فيلم سينمائي، هذا فيلم إنساني. هذا الفيلم الإنساني هو اللي كان الجسر ما بيننا نحن كعاملين هلال أحمر، وحاملين الرسالة الإنسانية اللي عم نوصلها للمجتمعات في كل البلدان، سواء عربية أو غير عربية. كمان أي حدا حضر فيلم صوت هند رجب هو سفير. يعني كل حدا بكل العالم حضر صوت هند رجب وسمع صوتها هو حاليا سفير وحامل الرسالة معنا، هاي الرسالة الإنسانية لحتى يوصلها دائما وتتردد وبين كل العالم، لأنه من حق أطفالنا إنهم يعيشوا حياة كريمة، حياة بيستحقوها كأطفال. ومن حق مسعفونا زي أحمد يوسف إنهم كان المفروض يوصلوا لعند هند وينقذوا حياتها وتتيسر لإلهم كل الوسائل لحتى يقدروا ينقذوا هند، وحتى حاليا غير هند كمان، لأنه ما زالت الإبادة مستمرة.
0: Para mí, la película La voz de Hind Rajab no fue una mera producción cinematográfica. Para mí es un filme, es un documental humanitario, ante todo. Y por supuesto, ha sido un medio muy importante para perpetuar y para propagar esta tragedia. Y desde mi punto de vista, cualquier persona que haya sido espectadora, cualquier persona que haya visto este filme, esta producción, es un embajador más, es una embajadora más de la causa palestina, porque es una persona que asimila, en cierto modo, la tragedia a la que nos exponemos como palestinos, día sí y otro también, y nos ayuda a propagar y a perpetuar la tragedia a la que nos exponemos. Y por supuesto, como empleada de la Media Luna Roja Palestina, es un ejemplo más que insta a que todo el mundo sepa que los niños palestinos tienen todo el derecho del mundo a vivir. Nuestros niños, nuestros más pequeños tienen derecho a vivir y a seguir con sus vidas. Y Yusuf y Ahmad, los empleados que habían intentado rescatarla, podrían haberla rescatado de no ser por esta acción que fue perpetrada, y no solo a ella, sino a muchos otros niños palestinos que murieron en causas similares.
1: Sí, la mamá de Hind Rajab subió una publicación a Instagram y dice que esta investigación penal que ahora abren no es justicia para Hind Rajab y mucho menos para los paramédicos también que intentaron ayudarla. ¿Ella cómo cree que se puede lograr hacer justicia para este caso?
0: طبعا أم هند رحمة الله عليها، وسام لو ما كنت غلطان، السيدة وسام حمادة، علقت منشور على وسائل التواصل الاجتماعي وذكرت أنه يعني ما في عدل وما في عدالة، بما أنه مؤخرا إسرائيل اعترفت أنه فعليا هم كانوا متورطين في الحادثة هذه. فالسؤال هو كالتالي: كيف ممكن تحقيق العدالة ومنع حوادث مثل هذه أن تصير من جديد؟
1: أول شيء بصراحة المفروض من الأساس من البداية ما صار، مش المفروض صارت هاي الحادثة حتى يصير عندنا لجان تحقيق، لأنه من الأساس المفروض وحسب القانون الدولي الإنساني المفروض حماية المدنيين وحماية الطواقم والعاملين اللي في العمل الإنساني، هاي أولا. ثانيا طبعا من البداية طالبت الهلال الأحمر وما زال بالطالب.